0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك

0: كدك لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعددة.

0: ليعلق بداء السكر. الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

بها تعرف قدر حبي وانك انت لم تكن معشوق الا بي. لابد من ساعة بها تعرف قدر حبي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا.

0: والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعده الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون العلم النافع ويرزقون بعده العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تعرضنا لعدد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والعبادات، انتهينا من الكلام حول المياه وأقسامها، وتكلمنا كذلك عن الغسل وأحكامه، تكلمنا كذلك عن التيمم وعن نواقض الوضوء، تعرضنا أيضا لشيء من أهمية الصلاة والكلام على شيء من أحكامها. ولعلنا قبل أن نبدأ في الكلام على صفة الصلاة وعلى شروطها نأخذ شيئا من الكلام المفصل حول الأذان وأحكامه. الأذان أيها الإخوة والأخوات مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، يعني مثلا صلاة العيد لا يؤذن لها، مثلا صلاة الاستسقاء أيضا لا يؤذن لها، عدد من الصلوات لا يؤذن لها، إنما يؤذن فقط للصلوات الخمس. لو أرادوا أن يصلوا مثلا التراويح، أرادوا أن يصلوا صلاة الوتر في غير رمضان جماعة، كل هذه الصلوات لا يؤذن لها، إنما يؤذن فقط للصلوات الخمس دون غيرها. وإنما شرع الأذان لكي يخبر الناس بدخول الوقت، فالأذان لغة أصلا هو الإعلام، الإعلام بالشيء. تقول مثلا آذنتك بهذا الشيء، يعني أعلمتك بهذا الشيء. وقال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله عز وجل يعلم الناس. أذان من الله يعني إعلام من الله تعالى إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأذان شرع في السنة الأولى للهجرة النبوية، وذلك أن المسلمين قد عسر عليهم معرفة الأوقات للصلوات، فرأى بعض الصحابة عبد الله بن
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: زيد رضي الله تعالى عنه رأى في منامه رجلا يعلمه الأذان فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الله، فأمره رضي الله تعالى عنه أن يلقيه إلى بلال، فألقاه إلى بلال، ثم بدأ بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن به واستمر الناس على مثل ذلك. الأذان كما هو وارد في السنة كذلك وارد في القرآن، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني إذا أذن للصلاة فهو قد نص عليه في القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، يعني إذا أذنتم للصلاة اتخذوها هزوا. دل هذا على أن الأذان كما أنه ثابت بالسنة وأيضا ثابت بالقرآن.

أذانا إلا ما يسمع صوت المؤذن. قال: ما يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. إذن كل هذه الأمور تشهد له يوم القيامة. وقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ذكر فريق من أهل العلم أن المقصود به المؤذنين. الأذان أيها الإخوة والأخوات له ألفاظ مخصوصة ولا يجوز التلفظ بغيرها، يعني ما يجوز للإنسان أن ينادي للصلاة بأي لفظ، بل لا بد أن يكون اللفظ هو اللفظ الوارد في الأحاديث. الأذان 17 كلمة، وهو أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هو 15 كلمة. فهذا الأذان الذي يؤذن به لا يجوز أن يزاد عليه، يكون 17 كلمة في صلاة الفجر، فيزاد في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وتسمى التثويب. أما من يزيدون في الأذان حي على خير العمل، أو يزيدون أحيانا صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان، فهذا كله لم يرد في السنة. ومن زاد شيئا في الأذان في أصله، يعني من زاد الصلاة حي على خير العمل، أو زاد أشهد أن علي ولي الله، أو غير ذلك من الزيادات التي لم تثبت في السنة، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي واحد يحدث في الدين أشياء ليست من الدين فهي مردودة عليه. في هذا الأذان أوله تكبير لله عز وجل، وإثبات لوحدانيته، وإثبات لرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء إلى الصلاة ودعاء إلى الفلاح، ثم ختم بتكبير الله عز وجل وإجلاله، وختم أيضا بكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله تعالى والأرضون السبع وعامرهن غير الله وعامرهن لرجحت بهن لعظمتها. الأذان والإقامة والإخوة والأخوات فرض كفاية، يعني ما يجب علينا لكل صلاة أن نؤذن. يعني لو كان مجموعة مثلا في البر وحضرهم وقت الصلاة وقاموا وصلوا مباشرة من غير أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة. إذن لا يكون الأذان واجبا إلا إذا كان في البلد نفسه، إذا كل البلد تركوا الأذان. نفرض أن البلد كله تركوا الأذان فهذا لا يجوز، ويقاتلون على ذلك لأنه فرض كفاية. أما أن يكون كل مجموعة يؤذنون فهذا غير واجب عليهم، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. الصفات المعتبرة للمؤذنين لا بد أن تكون موجودة في المؤذن حتى يكون أذانه شرعيا. من ذلك أن يكون المؤذن مسلما، وأن يكون صيتا، صيتا يعني صوته عال حتى يسمع الناس أذانه. منها أن يكون أمينا لأنه مؤتمن والناس يأتمنونه فيصلون بسبب أذانه، يصومون بسبب أذانه، يفطرون من صيامهم بسبب أذانه. لا بد أن المؤذن يكون أمينا. كذلك لا بد للمؤذن أن يكون عالما بالأوقات حتى لا يؤذن إلا لها. لو كان غير عالم بالأوقات لأذن للظهر في الضحى، وأذن للمغرب قبل غروب الشمس، أو أذن للعشاء قبل وقتها، فيصبح الناس يصلون أو يصومون على غير ما هو وارد في الشريعة. فلا بد أن يكون المؤذن أيضا عالما بالأوقات. يستحب أن يتمهل في الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، يعني يتمهل في الأذان، لا يؤذن بسرعة، يتمهل يقول مثلا: الله أكبر، الله أكبر، هكذا، الله أشهد أن لا إله إلا الله، يتمهل في الأذان. أما المؤذن الذي يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله، هذا الناس لا يتداركون أن يرددوا وراءه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن من قال مثل ذلك ثم قال اللهم في الدعاء الذي في آخر الأذان الذي سيأتي معنا: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه محمد الوسيلة الفضيلة إلى آخره، فإن هذا تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلا بد أن يتمهل. لكن ينبه هنا إلى أن بعض المؤذنين يكثر من التلحين في أذانه، يتغنى كأنه ينشد ما كأنه يؤذن، فيكثر من الرفعات والخفضات والآهات في أذانه، فهذا في الحقيقة يعني يذهب خشوع الأذان. وقد ذكر أن هذا من علامات الساعة. أقبل رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أو عبد الله بن عمر، قال: إني أحبك في الله. فقال له ابن عمر: لكني أبغضك في الله. قال: لما تبغضني في الله؟ ماذا فعلت من المعاصي؟ قال: لأنك تلحن في الأذان، يعني ترفع صوتك ويكون عندك آهات، وهو ليس أنشودة، هذا أذان. فالأصل أيضا أيها الإخوة والأخوات

0: أن يعلم هذا عند المؤذنين، ولا يغتر المؤذن بالناس الذين يقولون والله يا أخي ما شاء الله صوتك جميل، يا أخي احنا نخشى لما تؤذن. لا يغتر المؤذن ويبدأ يرفع ويخفض، لدرجة أن بعض المؤذنين يستغرق في أذانه أحيانا 7 أو 10 دقائق. هذه ليست إنشودة، هذا أذان أصلا لا يتجاوز 4 دقائق إلى 3 دقائق. ذكرنا لكم أنه يزيد في صلاة الفجر قوله الصلاة خير من النوم، وهذه اللفظة يزيدها في الأذان الثاني. صلاة الفجر لها أذانان، أذان أول قبل دخول وقتها بنصف ساعة تقريبا، لأجل أن من أراد أن يفطر أن يصوم فإنه يستيقظ لأجل السحور، وكذلك قائم الليل يتجهز لأجل صلاة الفجر، أما غيره ويتسحر أيضا. ثم يكون الأذان الثاني الذي هو مع دخول الوقت الحقيقي. الأذان لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة نفسه، فإذا أذن للصلاة قبل دخول وقتها فهي لا تصح منه. ويعني مثلا لو كان إنسان فرضا أذن لصلاة الظهر، يؤذن لصلاة الظهر دائما فرضا الساعة مثلا 12، وأذن صاحبنا مبكرا أذن الساعة مثلا 11 أو 11 ونصف، فهذه لا يصح منه أذانه، لأنه يكون قبل الوقت، ويجب عليه إذا دخل عليه الوقت أن يعيد الأذان، أن يؤذن مرة أخرى. أما أن يؤذن قبل الوقت فهذا لا يصح إلا في الفجر فقط، هي التي يؤذن لها قبل وقتها. إذا كان المرء موجودا في المسجد وأذن للصلاة فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا بعدما يصلي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال أبو هريرة لما رأى رجلا مرة أذن بالصلاة فرأى رجلا قد خرج أشار إليه أبو هريرة وقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالأصل أيضا أيها الإخوة والأخوات أنه إذا كان في المسجد في محاضرة أو في غيرها وأذن بالصلاة فإنه لا يخرج حتى يصلي مع الناس، إلا إذا كان له ظرف ويعلم أنه سيدرك صلاة الجماعة في مسجد ثاني فلا بأس بخروجه. إذا كان له ظرف يضطره إلى الخروج ويعلم أنه سيدرك صلاة الجماعة في مسجد ثاني فلا بأس بخروجه. كذلك إذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا بد أن يقوم، فليس له أن يقوم، لا ينبغي أن يقوم والمؤذن يؤذن، لأن فيه تشبه بالشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أنه إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، قال فإذا قضي الأذان أقبل، قال فإذا ثوب بالصلاة أدبر، قال فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يحول بين المرء وبين صلاته. فبين أن الشيطان من طبعه أنه إذا أذن للصلاة أنه يهرب ويذهب من المكان، فإذا كان الإنسان جالسا وأذن وقفز صاحبنا وخرج صار فيه تشبه بالشيطان. كذلك يتساءل بعض الناس يقول متى يعني نقوم إذا سمعنا الإقامة، هل نقوم مثلا منذ أن نرى الإمام أم نقوم لما نسمع بداية الإقامة؟ والأصل أيها الإخوة والأخوات أنه إذا كان المؤذن يعني ممن يطيل في الإقامة وأنت رجل نشيط فلا بأس أن تقوم بعدما يبدأ في الإقامة. أما إذا كنت أنت بعيد عن الصف الأول مثلا مستند على الجدار في آخر المسجد وتحتاج إلى دقيقة أو نصف دقيقة إلى أن تصل إلى الصف الأول، فالأصل أنك منذ أن تراه قام فإنك تقوم إليه. وقد نص بعض أهل العلم أنه يقوم إلى الصلاة عندما يعني يسمع قول المؤذن قد قامت الصلاة يقوم مباشرة، إضافة إلى دعائه الذي في الأخير بعد الإقامة كما يدعو بعد الأذان أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخره. استحب كثير من أهل العلم أن يقرأها بعد الأذان والإقامة، لأن الإقامة أيضا تسمى أذانا لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين أذان الأذان العادي والإقامة أيضا. كذلك أيها الإخوة والأخوات ينبغي للمرء إذا سمع الأذان أن يخرج إلى المسجد مباشرة، فإن المرأة بعد سماع الأذان مباشرة هذا الوقت لرب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فينبغي حقيقة أن يكون المرء يعني يجعل هذا الوقت لرب العالمين، كما جاء أن بعض المفسرين فسر هذه الآية لما قرأ قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، قال إن هؤلاء كان بعضهم الذين مدحهم الله كان بعضهم يشتغل في النجارة والحدادة، فإذا رفع المطرقة ليطرق بها الحديد الذي بين يديه أو ليطرق الخشب ثم سمع الأذان، وضع المسمار، وضع المطرقة يمينا ثم خرج إلى المسجد، يقول هذا الوقت لله، خلاص هذا ليس للدنيا. هل نحن أيها الإخوة يعني فعلا نجد مثل هذا في أنفسنا؟ يعني أنه من أول ما يؤذن خلاص نترك كل ما عندنا، يتوضأ المرء ويذهب مباشرة إلى المسجد، ما يقول والله أنا نعم سأنهي هذا البرنامج من الكمبيوتر، أو نعم سأخرج من هذا الموقع في الإنترنت ثم أفتح الثاني وأخرج إلى الصلاة، أو يقول سوف أكتب الرسالة وأرسلها إيميل ثم أخرج، أو أنتهي من هالجريدة، أو هذه المباراة ستنتهي الآن، أو سأنتهي من هالمكالمة. هذه الأمور التي يتلاعب الشيطان بها على العبد حتى يشغله عن عبادته، يخشى أيها الإخوة والأخوات أن يجعل الشيطان المرأة بسببها ممن قال الله تعالى فيهم لما ذكرهم، قال عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالأصل أن المرء يعني أنه يفزع إلى الصلاة ويقوم إلى الصلاة كلما أذن للصلاة. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن وثب يعني قفز مباشرة وذهب إلى المسجد لأجل أن يصلي مع الناس. يسن أيها الأحبة الكرام أيضا أن المؤذن يؤذن على مكان عالي، ويسن له أيضا أن يؤذن متطهرا، ولو لم يؤذن متطهرا جاز له ذلك وليس عليه شيء. يعني لو أن مؤذنا فرضا مؤذن في مسجد واستيقظ الساعة 5 والأذان الفجر 5:00 ودقيقة أو دقيقتين، فإذا عليه جنابة مثلا ولأجل أن يغتسل ثم ينزل لأجل أن يؤذن، هذا سيستغرق منه وقتا طويلا، فيجوز أن يدخل إلى المسجد حتى لو كان جنوبا ويؤذن ثم بعد ذلك يعني يخرج منه ويغتسل لأجل صلاته. وكذلك من أهم الأمور فيما يقع في الأذان أن المرء أيها الإخوة إذا سمع المؤذن فينبغي أن يجيب المؤذن. يقول عبد العزيز بن جريج رحمه الله تعالى من سمع الأذان فلم يجب، من سمع الأذان فلم يجب يعني لم يجب معه فهو محروم، يعني محروم من أجر كثير. وقال بعض السلف كان السلف الصالح ينصتون للأذان كما ينصتون للقراءة، يعني إذا أذن كانوا يسكتون ويرددون الأذان. فهذا هو الأصل في الحقيقة أنه إذا أذن للصلاة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5,000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما مع كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك،
3: حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أن الناس ينصتون ويرددون معه ويجيبون المؤذن كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ولن يضرك أن تعتذر من مكالمتك أو أن يعني تضع الجريدة جانبا، أو حتى المدرس يسكت ولو لمدة نصف دقيقة يريح حنجرته ويعود طلابه على أنهم إذا سمعوا الأذان أن يرددوا معه. كذلك من أهم المسائل أنك لو سمعت الأذان وأنت في دورة المياه في الحمام مثلا، فإنه لا بأس أن تردد، لكن تردد في نفسك. كذلك إذا سمعت الأذان ولم تستطع أن تجيب، مثلا إنسان معه مكالمة هامة فلم يجب المؤذن، أو مثلا غفل عن الأذان، أو كان يتحدث مع شخص ولم ينتبه إلا في نهاية الأذان، فإنه لا بأس له بأن يجيب الأذان حتى لو بعد ما ينتهي. يعني يجيب الأذان فيقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبدأ الأذان من جديد بصوت منخفض من باب إجابة المؤذن. من اللطائف فيما يتعلق بالأذان حقيقة أود أن أختم بها قصة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عن رجل مؤذن وكان رجلا صالحا. هذا المؤذن أيها الإخوة والأخوات كان رجلا مؤذنا في مكان في محلة من بغداد، وكان هذا الرجل رجلا صالحا وهو مؤذن ويعمل إماما لمسجد. المهم يوم من الأيام كان هناك رجل ضعيف ومسكين غريب عن هذه البلدة، وكان له مال على أحد الناس أحد التجار في هذه البلدة، أقبل إليه مرارا يريد أن يأخذ ماله، فكان ذلك التاجر يضربه ويطرده، ففزع إلى مجموعة من الناس إلى رئيس الشرطة إلى فلان، فإذا كلهم أصحاب لذلك التاجر ولم يساعدوا هذا المسكين الفقير في شيء. فأشار عليه بعض الناس قالوا له تريد مالك؟ قال نعم. قالوا اذهب إلى فلان الخياط وأطلب منه أن يأخذ مالك من هذا التاجر. الخياط هو نفس صاحبنا المؤذن. قال الخياط المسكين المؤذن الشيبة الكبير؟ قالوا نعم هذا يطلع لك مالك. يا جماعة ماذا يستطيع أن يفعل؟ قالوا اذهب وهو يدبر لك الأمور. ذهب هذا الرجل حتى إذا وصل عنده الخياط دخل، فإذا رجل كبير قد انزوى على يعني خياطته ومعه إبرته، وقال له أنا لي مال على صاحبنا فلان على التاجر هذا، وقد يعني استنصرت ب جموع كثيرة من الناس ولم ينصرني أحد، هل تستطيع أن تساعدني؟ قال نعم، صلي معنا العشاء، إذا انتهينا من صلاة العشاء نذهب إليه. صلوا العشاء، يقول ثم ذهبت معه وطرق الباب على ذاك الرجل. يقول أول ما طرق عليه الباب وفتح ذلك الباب فتح ذلك الرجل الباب نظر إلى هذا الخياط فتغير وجهه وفزع، فقال هذا الخياط الضعيف لهذا التاجر الكبير قال له أعطي هذا الرجل ماله. قال ما عنده ما له مال عندي. قال أعطه ماله وإلا أذنت. قال لا لا لا لا كلش إلا الأذان نعطيه ماله، وأعطاه ماله وأغلق الباب. عندها تعلق ذلك الرجل بهذا الخياط، قال لا تؤذن، إيش دخل الأذان بأخذ المال؟ قال أنت أخذت مالك؟ قال نعم. خلاص اذهب إلى بيتك. قال بالله عليك أقسمت عليك أن تخبرني لماذا قلت له أذن، لماذا قلت أشتكيك عند السلطان أدعو عليك، لماذا قلت أؤذن بالذات، لماذا اخترت الأذان؟ قال اسمع مني. قال نعم. قال لقد كان بهذه المحلة بهذا البيت كان قبل فترة طويلة من الزمن كان هناك رجل من الناس يعني له سلطة وله قوة وهو أمير قريب من الخليفة. قال فهذا الأمير كان له تسلط على الناس. يوم من الأيام مرت امرأة كانت قادمة من مكان من حمام، وكانوا هم يجعلون الحمامات ليست في بيوتهم، كانوا يجعلون الحمامات دور يعني دور واحد ويكون فيه مثل البركة يسبح فيها الناس، موجودة الآن في لعلها في بغداد وفي دمشق وبعض الأماكن موجود فيها حمامات عمره أحيانا 150 سنة أو نحوها، يأتي الناس ويغتسلون فيه. المقصود أن هذه المرة كانت خارجة من الحمام وذاهبة إلى بيتها بعد صلاة المغرب، فرآها هذا الرجل الغني هذا الأمير فأعجبته فقام إليها وأدخلها البيت، والمرأة تصرخ يعني على كيفك رأيت امرأة في الشارع أخذتها، يا أيها الناس أنجدوني يا اتقوا الله. يقول أقبلنا عليه لندفعه عنها فأخرج إلينا بعض مماليكه وضربونا وطردونا. يقول فصليت العشاء بأصحابي بجماعتي ثم قلت تكلمت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ووجوب الإنكار على هذا الرجل، فثار الناس معي وخرجوا مباشرة إلى بيته. أقبلنا حتى إذا اجتمعنا عند الرجل عند الباب أخذنا نطرق الباب مرارا حتى فتح لنا الباب، ثم خرج فلما رآني تغير وجهه وأخذ يضربني والناس يضربون يضرب بعضهم بعضا حتى أغمي علي وسالت دمائي، فوالله ما أفقت إلا بعدما ذهب بعض الليل فإذا أنا علي الدماء. قلت في نفسي خلاص أنا فعلت الذي أستطيع، أنكرت عليه بقدر استطاعتي وهذا الذي بيدي. يقول ثم ذهبت لأجل أن أنام فلم أستطع أن أنام. أتخيل وضع الرجل مع هذه المرأة أعوذ بالله المسكينة، فلم أستطع أن أنام. فقلت في نفسي لماذا لا أصعد المنارة وأؤذن، فيظن ذلك الرجل أن هذا هو أذان الفجر، فإذا ظن أن أذان الفجر خلاص يعني سيخرج المرأة من عنده. يقول فأقمت وأذنت، قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأنا أنظر إلى بيت الرجل أريدها أن يفتح الباب ويخرجها لكنه ما تحرك أحد. قلت ها، فزدت أشهد أن لا إله إلا الله وحي على الصلاة والصلاة خير من النوم، أريده يفتح الباب وأرفع صوتي، ما فتح الباب أحد. قلت ما في حل إلا أني أقيم الصلاة. يقول فأقمت الصلاة وبدأت الله أكبر أشهد قد قامت الصلاة وأرفع صوتي ما أتحرك. يقول فبينما أنا كذلك فإذا بالحرس الذين تبع السلطان يعسون يعني يمرون في الليل ينظرون، فرأوني أؤذن. قالوا الرجل يؤذن في الليل، هذا أفسد على الناس، يمكن سكران يمكن. أنزلوني وأنا أضطرب وذهبوا بي. قلت لازم أرى الخليفة الآن. قالوا الخليفة نائم. قلت لازم أراه الآن، عندي أمر عظيم. فلم أزل بهم حتى أدخلوني عن الخليفة. فلما دخلت إلى الخليفة فإذا أنا أنتفض، فأخذ الخليفة يهدئني ويقول لي الكلام الجميل ويتلطف معي حتى سكن روعي. ثم قال لي ما بالك أذنت في نصف الليل، أنت الآن أفسدت على الصائمين صيامهم وأفسدت على القائمين قيامهم، والنساء في البيوت الآن يصلين بأذانك وأنت أفسدت عليهن، أنت كيف تؤذن في مثل هذا الوقت؟ قلت أتكلم وأنا آمن، أهم شيء ما أحد ما تضربني ولا تعمل لي شيء. قال تكلم وأنت آمن. قلت اسمع. قال نعم. قلت أنا قد رأيت بعد صلاة المغرب فلان من جماعتك وقد خرج في الليل وأخذ المرأة وفعل وفعل، فأنكرنا عليه فضربنا وهذه الدماء منه. يقول فغضب غضبا شديدا وأرسل من عنده من يحضره، فأحضروه إلي فبدأ يقول له أنت كم عندك من الجواري، كم عندك من النساء، كم عندك وتعتدي على النساء المسلمين. ثم ضربه ووضعه في كيس وربط عليه وأخذوا يركلونه حتى مات، ثم ألقوه في دجلة. ثم التفت إلي وقال إذا رأيت منكرا من المنكرات فأقبل إلي وأخبرني، فإن لم تستطع الوصول إلي فأذن، فإذا أذنت يأتوك حرسي في أي مكان فتأمرهم بما أردت. كان بودي أن أعلق على هذه القصة لكن وقت الحلقة قد ضاق عن. فبدأ هذا الرجل الآن يهدد إذا ما أنكر، إذا لم يزل هذا المنكر يهددهم، ترى أذن، فإذا أذنت جاء الحرس وأطاعني بما أريد، فكانوا ينهون عن المنكر الذي يريده. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يجعلنا من يتسابقون إلى الفضائل ويعملون بها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أنت مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة، معي أنا مواهب الجيلاني. نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل المستمعين الأحباء في كل مكان، طبعا للمساء حكاية وأنتم أجمل حكايات هذا المساء. نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج المسابقات حدد مسارك، بناخدكم في رحلة من المعلومات الجديدة والإثارة والحماس. نتمنى أنكم تكونوا متحمسين وتكونوا رابحين دوما مع راديو عدن الغد. بكون معكم أنا من الإعداد والتقديم موهب الجيلاني، وبرفقني زميلي المخرج عاصم حكيم. بننتظر اتصالاتكم على رقم برنامجنا 7815 91 21، 3 8 7 9 1 3. أيضا ترددنا هو 899 و959، وبتنا مباشرة على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. وقبل ما ناخد أي اتصال بنروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو البيرق ماركت.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

0: يا حيا ويا مرحبا مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء في كل مكان. طبعا رجعنا لكم في برنامج المسابقات حدد مسارك، وبنتلقي أول اتصالات. عاصم نقول ألو.
1: ألو ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
1: كيف حالك مايا؟
0: الحمد لله، كل سنة وانت طيبة بصحة وسلامة مؤخرا يا رب.
1: وانت طيبة، وطاقم عدن الغد بألف خير وصحة وعافية يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. طبعا نحن سعيدين بسمع صوتك أسماء، صح؟
1: أنا سعيدة، أول مكالمة يا للحظ.
0: يا حية ومرحبا بك. طبعا أكيد لازم يكون نهارنا أو عصرنا اليوم جميل بسمع صوتك يا أستاذة أسماء.
1: الله
0: يسعدك إن شاء الله. أسماء عبد العزيز، صح؟
1: نعم.
0: أسماء عبد العزيز من؟
1: أحمد من المعلة.
0: أحمد من المعلة، يا حية بك يا متابعتنا الدائمة. طبعا أسماء، أسماء كيف قضيت العيد يا أسماء؟
1: والله شيء عدى الحمد لله.
0: ما رحتيش مكان؟
1: الحمادة فين بتروحي؟
0: والله من صدق ما عاد نخرجش من
1: البيت. أفضل لك.
0: الله كريم. أسماء نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم
1: إن شاء الله.
0: أسماء السؤال يقول، أو هو عبارة عن مثل، ليس كل ما يلمع
1: ذهب.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. ونقول ألو للمتصل الآخر. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
2: معك ورد طائف سيف.
0: ورد طائف سيف، يا حية بورد، عيدك مبارك مؤخرا يا ورد، كل عام وانت بخير
2: وانت بصحة وعافية.
0: من فين يا
2: طاقم البرنامج؟
0: آمين يا رب العالمين. من فين يا ورد؟
2: من الحسوة.
0: من الحسوة، يا حية بك يا ورد. ورد كيف قضيت العيد؟
2: والله بالبيت،
0: ما خرجتيش ولا مكان تتمشي؟
2: آخر يوم الحديقة كذا شوية مع الحماة، ما حيقدر شكلك.
0: الله كريم إن شاء الله. يلا يا ورد نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال عبارة عن مثل يا ورد، من راقب الناس؟
2: ما تهمهم.
0: يا سلام عليك يا ورد، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير بالصحة والسلامة والعافية، من معايا؟
3: أحمد عبدو فارع.
0: أحمد عبدو فارع، من فين؟
3: من المعلة.
0: من المعلة، يا حياب أحمد. أحمد كيف كان عيدك؟ كيف قضيت العيد؟
3: الحمد لله بخير تمام.
0: زيارة الأهل أكيد، صلة الرحم
3: أكيد،
0: ولا والزيارات الأخرى في البحار ودي الأماكن، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بإجازة العيد. طبعا إجازة العيد كانت طويلة وجميلة بصراحة
3: أكيد.
0: نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال يقول يا أحمد، أحمد تشتي مثل ولا تشتي سؤال عادي؟
3: مثل.
0: ما هو البحر الذي يفصل بين قارتين آسيا وأفريقيا؟
3: البحر الذي
0: يفصل بين آسيا وأفريقيا،
3: البحر الذي يفصل بين قارة
0: آسيا وأفريقيا، بحر كده صغير بالوسط.
3: البحر الذي يظل متوسط.
0: لا لا لا لا لا،
3: البحر
0: آسيا وأفريقيا، في بولون من الألوان اسمه على لون من الألوان.
3: البحر الأحمر.
0: يا سلام عليك، البحر الأحمر، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
4: صدام صالح.
0: من؟
4: صدام صالح محمد.
0: صدام صالح محمد، كيف حالك يا صدام؟ كل سنة وانت بخير وعافية وعيدك مبارك مؤخرا.
4: ايش مبارك ما خلق الله عمد بخير وبحرقاني إن شاء الله دوما.
0: أمين يا رب وإياكم إن شاء الله. يلا مستعد للمسابقة؟
4: إن شاء الله.
0: يلا يا عاصم حكيم نشوف السؤال. السؤال عبارة عن مثل، الصبر مفتاح
4: البلد.
0: يا سلام عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. نقول ألو يا حيا ومرحبا. ألو. طبعا نسينا يا عاصم، منقول كل سنة وهم طيبين متابعين الأحبة وعيدهم مبارك مؤخرا، وإن شاء الله كنا نتمنى لهم أنهم قضوا أيام العيد بكل سعادة وفرح وخير. ونقول ألو.
5: ألو.
0: أيوة يا حيا ومرحبا. حيا بك أخي، تعرف عليك.
5: علي محسن فاضل.
0: علي محسن فاضل، من وين يا علي؟
5: بريغة.
0: يا حيا بك، كيف حالك؟ كل سنة وانت طيب إن شاء الله.
5: طيبين.
0: يلا يا علي، مستعد للمسابقة؟ نروح نشوف عاصم حكيم. السؤال عبارة عن مثل، من طلب العلا سهر
5: ليالي.
0: يا سلام عليك يا علي، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو. ألو. حيا ومرحبا. وعليكم السلام، من معايا؟
6: معكم وضاح شايف عباس من الضالة.
0: وضاح شايف عباس من
6: حسين.
0: حسين. وضاح شايف عباس حسين.
6: نعم.
0: من الضالع. يا حيا بأهل الضالع، كيف الأجواء في الضالع؟ كيف كان عيدكم؟ إن شاء الله جميل.
6: تمام، تقبل الله منكم صالح الأعمال إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. وضاح مستعد للمسابقة؟
6: إن شاء الله.
0: يلا يا عاصم علشان نشوف السؤال. السؤال يقول، ما الدولة التي تعرف بأرض الكنانة؟
6: مصر.
0: يا سلام عليك يا وضاح، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو.
7: ألو، السلام عليكم.
0: يا حيا ومرحبا. وعليكم السلام، عيدك مبارك مؤخرا، كل عام وأنت بخير.
7: وأنت بخير أستاذة مواهب وجميع العاملين في الإذاعة.
0: أمين يا رب العالمين. من معانا؟
7: معك نجاة فارع قاسم العبادي.
0: يا حيا بنجاة فارع قاسم العبادي من التواهي صح؟
7: وحقيقي كل المستمعين.
0: كيف قضيتي العيد يا نجاة؟
7: الحمد لله تمام.
0: وتقولي لي كمان بالبيت.
7: والله ما خرجت صراحة.
0: يلا معليش إن شاء الله. هو عيد عيد عيد العافية والسعادة والصحة يا رب، والقبول من الرحمن الرحيمين. آمين. يلا مستعدة للمسابقة؟
7: إن شاء الله يا رب.
0: يلا نشوف عاصم حكيم. إن شاء الله. السؤال يقول، ما هي أطول سورة في القرآن؟
7: البقرة.
0: البقرة، إجابة صحيحة، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو. ألو.
8: ألو.
0: يا حيا ومرحبا، من معايا؟
8: أم عمر. عمر جمال.
0: أم عمر جمال من؟
8: عمر جمال. أم عمر جمال.
0: أم عمر جمال من؟
8: أم فارس محمد.
0: ألو.
8: تقول اسمي ولا تبري؟
0: عادي عادي، اي اسمك ولا اسم ابنك، ايش اللي تحبي؟
8: ام ممتاز. اسمي ممتاز محمد ابراهيم.
0: ممتاز محمد ابراهيم، من وين؟
8: من
0: انما. من انما، يا حيه بجيراننا قريبه تقنيه. يلا مستعده للمسابقه؟ يلا نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال عباره عن مثل، المثل يقول، مصائب قوم عند قوم. يا سلام عليك، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد. ألو. يا حيا ومرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
9: أسامة نايل علي مقبل.
0: يا حيا بأسامة نايل علي مقبل، متابعنا الدائم.
9: أيوة من لحق.
0: من لحق، يا حيا بك أسامة. كيف الحماس؟ كيف العيد؟
9: تعب شادر الله.
0: الحمد لله رب العالمين. كيف الأجواء عندكم؟ أمطار؟
9: أيوه.
0: الله، إن شاء الله سقية خير يا رب. يلا نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال بيقول، كم عدد الكواكب في المجموعة الشمسية؟ يلا يا أسامة، سهل جدا. أسامة؟
9: ألف.
0: لا. أيوه. كم عدد الكواكب في المجموعة الشمسية؟ قليل جدا. كم؟
9: ثمانية
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. متابعينا الأحبة في كل مكان، نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو البيرق ماركت ونرجع لكم، لا تغيروا التردد.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان على ترددنا 899 و959 وبثنا المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك طبعا، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم في برنامجنا برنامج المسابقات حدد مسارك. ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: علي مقبل.
0: علي مقبل. ألو.
1: أحمد سيف.
0: أحمد سيف من فين؟
1: من لحق.
0: من لحق، يا حيا بك. مستعد للمسابقة يا علي؟
1: أيوة.
0: يلا نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال يا عاصم، السؤال بيقول في أي قارة تقع اليابان؟
1: أي سؤال؟
0: في أي قارة تقع اليابان؟
1: اليابان
0: يلا
1: ما فيش خيارات؟
0: لا ما فيش خيارات.
1: آسيا.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، ممكن تعلي صوتك؟
2: معاكم عاصم نجيد.
0: ألو عاصم، الصوت واطي. ألو.
2: ألو.
0: ممكن تعلي صوتك أخي، بس معكش واضح.
2: ألو.
0: أيوة علي صوتك.
2: عبد المجيد.
0: عبد المجيد.
2: محمد.
0: محمد.
2: حسن.
0: حسن.
2: مساعد.
0: من وين؟
2: من لاحق.
0: من لاحق، يا حيا بك. مستعد للمسابقة أخي؟ أول مرة بتكلمنا يا عبد المجيد؟ أول مرة بتكلمنا؟
2: ثاني مرة.
0: يلا مستعد للسؤال يا عبد المجيد؟ يلا يا عاصم نروح نشوف السؤال. السؤال يقول يا عبد المجيد، خير جليس في الزمن هو الكتاب، من قال هذه العبارة؟ هل المتنبي أم الإمام علي بن أبي طالب؟ يا سلام عليك، المتنبي. يلا يا عاصم ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا حيا ومرحبا بكل المتابعين والمستمعين الأحبة في كل مكان بيستمعوا لنا، فوق الباصات، في المقاهي، في البيت، في الشارع، بأي مكان، حبايبنا هم المستمعين الأحبة في كل مكان. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
3: أحمد محمد. أحمد عامر عبد الوهاب.
0: أحمد محمد عامر عبد الوهاب.
3: أحمد محمد. أحمد
0: من وين يا أحمد؟
3: التربة.
0: من التربة، يا حيا بك. كيف الأجواء في التربة؟ أجواء جميلة جدا، أمطار وأجواء باردة، كيف قضيتم العيد؟
3: والله جنة.
0: أكيد جنة، يا ريت وإحنا كنا أجينا، بس خلاص ما الفرصة فاتتنا، إن شاء الله العيد القادم
3: إن شاء الله.
0: يلا يا أحمد. أحمد أول مرة بتكلمنا؟
3: لا لا، مواصل معكم من واصل، بس ما نفشت.
0: يلا أوكي أحمد، نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول يا أحمد، لحظة يا أحمد، الجزاء من جنس
3: العمل.
0: يا سلام عليك يا أحمد، إجابة صحيحة طبعا يا عاصم. اول شيء احمد دخل السحب معانا، ثاني شيء زميلنا خالد العبدلي كاتب لنا بالتعليقات ممكن نشارك. اكيد يا خالد ممكن تشارك معنا، يا حيه ومرحبا على العين والراس وكل الزملاء الاحبه في كل مكان، نوجه لهم الف تحيه ونقول لهم كل سنه وهم طيبين وعام سعيد عليهم يا رب العالمين، وعيدهم ان شاء الله كان مبارك. الو. الو عاصم، راح الاتصال. مستمعينا الأحبة متابعينا الكرام، نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو البيرق ماركت ونرجع لكم.

ندور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا، البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان. طبعا نوجه ألف تحية لأبو خالد حلصم متابعنا الدائم ومعلق علينا في الفيسبوك ونقول له ألف تحية لك. وطبعا ناخذ اتصال جديد ونقول ألو يا حية ومرحبا. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: جميلة محمد سالم.
0: جميلة محمد سالم من فين؟
1: من المعلق.
0: من المعلق. أول مرة يا جميلة بتكلمينا ولا كلمتينا من قبل؟
1: لا والله كنت أحاول برمضان ما يمسك معي الخط.
0: برنامج حدد مسارك أني قاصدة، من قبل كلمتينا؟
1: لا لا
0: أبدا؟
1: لا للأسف.
0: جميلة أبداً. إيش رأيك ببرنامجنا يا جميلة؟ ومن متى وأنت تتابعي برنامجنا؟
1: كنت أتابع القناة في رمضان وبعد كده انشغل.
0: عادي يا جميلة، إحنا أهم حاجة إن إحنا بالقلب.
1: أكيد.
0: طيب يا جميلة ندخلك السحب من غير سؤال طالما إنك أول مرة بتكلمينا يا جميلة. عاصم ناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
2: علاء محمد.
0: علاء محمد مين؟
2: عبد العزيز.
0: عبد العزيز من فين؟
2: المعلة.
0: من المعلة. يا حية بأهل المعلة. علاء عيدك مبارك مؤخرا، كيف قضيت العيد يا علاء؟
2: الله الحمد لله مع الأهل.
0: الحمد لله، أهم حاجة إنه مع الأهل، أهم حاجة صلة الرحم. يلا يا علاء نشوف السؤال وعاصم حكيم. في مثل يا علاء دائما دارك بين الشباب والبنات الأيام هذه، رب أخ لم تلده
2: عمر.
0: يا سلام عليك يا علاء، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم في اتصال جديد ولا نطلع فاصل؟ نقول ألو يا حيا ومرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
3: علي حمود. علي محمد.
0: علي حمود. علي محمد من يافع. يافع عش كيفك يا علي؟ إن شاء الله تكون بخير. كيف المهرجانات الجميلة اللي في يافع؟
3: والله مهرجان هذه صراحة المهرجان الغارة هذه السنة كان غير صراحة.
0: الحمد لله أكيد، وإحنا تابعنا في صفحاتنا وفي كل المواقع. يا سلام عليكم، الله يسعدكم إن شاء الله بإذن الله. علي مستعد للمسابقة؟
3: إن شاء الله الجميع يا رب.
0: يلا يا علي نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. في مثل دائما يا علي يقول من حفر حفرة لأخيه. علي يا سلام عليك، يا سلام عليك يا علي، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم باقي اتصالات ولا نروح نشوف راعي برنامجنا؟ مستمعين الأحبة متابعين الكرام نروح نشوف راعي برنامجنا ونرجع لكم، لا تروحوا بعيد.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتعة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ما زلنا نستقبل اتصالاتكم في برنامج المسابقة تحدد مسارك، ونسينا مرحب كمان بزميلنا المخرج المبدع المتميز ناصر فايز اللي متواجد معنا اليوم. طبعا ناصر لك ألف تحية، تشارك معنا يا ناصر؟ ليش ما تشيش تفوز اساسا؟ حتى لو فزت بنشر الجائزه.
1: ما هو انا لو شاركت ما بفوز كده ولا كده. الاولى بالمتصلين حقنا.
0: يلا تمام، شوف كيف هلا ايش الروح الرياضيه اللي عند ناصر. ها يا سلام عليك يا ناصر، ناخذ اتصال ونقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معانا؟
2: عبد السلام احمد علي الضالع.
0: عبد السلام احمد علي من الضالع.
2: أيوة.
0: يا عبد السلام كيف الضالع وأجواء الضالع الجميلة، وهل في أمطار عندكم؟
2: لا ما في أمطار، بس الحمد لله الجو تمام،
0: الجو حلو. يا سلام، كيف قضيتم العيد يا عبد السلام؟
2: الحمد لله تمام، العيد تمام
0: الحمد لله. في أماكن تروحوها يعني، في أماكن في الضالع تروح تزوروها مثلا؟
2: الموسم على المدى تأخر قليل، موسم الأمطار يعني، إذا كان في مطر نروح أماكن جميلة، بريات بحار.
0: يا سلام، نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم يا عبد السلام، وإن شاء الله يحالفك الحظ. السؤال بيقول يا عبد السلام، ما هي عاصمة المملكة العربية السعودية؟ مش عارف؟ أيوة الرياض، إجابة صحيحة. عاصم ليش انصدمت؟ ناخذ اتصال جديد ونقول الو. يا حيا ومرحبا بالمتصلين الاحباء. الو،
3: السلام عليكم.
0: يا حيا ومرحبا، وعليكم السلام، عيدك مبارك، كل عام وانت بخير. ربيح صح؟
3: ايوه انت.
0: يا حيا بمتصلنا الدائم ربيح الدوح.
3: هداس محمد.
0: هداس محمد كيف حالك يا ربيح؟ من لحق صح؟ يا الله، وإحنا كمان لك منا ألف تحية يا متابعنا الدائم، ونتمنى أنك تكون قضيت العيد بكل سعادة وفرح يا رب، وتقبل من أرحم الراحمين.
3: الحمد لله إن شاء الله.
0: طيب مستعد؟
3: إن شاء الله. نعم مستعد.
0: إيش رأيك يا ربيح اليوم ندخلك السحب من غير سؤال؟ يلا يا رويح ندخلك السحب من غير سؤال. عاصم معنا اتصال ولا نروح نشوف راعي برنامجنا ونرجع نشوف من الفائزين معنا؟ نقول ألو. ألو، حيا ومرحبا. يا مساء الورد لعيون المستمعين الأحبة والمتابعين. ألو ألو عاصم. عاصم
4: الو.
0: ايوه يا حيا ومرحبا، من معايا؟ انا بسمعك، انت بتسمعني؟
4: ايوه.
0: يلا من معايا؟
4: فتحي طائف سيف ناجر.
0: فتحي طائف
4: سيف ناجر.
0: من وين يا فتحي؟ اعتقد من حيفان.
4: ايوه من حيفان.
0: يا حيا بفتحي كمان متابعنا الدائم، كيف حالك يا فتحي؟ كل سنة وانت طيب. مؤخرا كيف قضيت العيد؟ فتحي
4: والله العيد والله قضيناه مع الأهل والله.
0: هل في مناطق في حيفان جميلة الواحد يقدر يزورها؟
4: ماشي.
0: ها؟ ألو، شكل الصوت يا فتحي ما يوصلك. فتحي نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم ونرجع لك.
4: يلا.
0: المثل يقول عند الامتحان
4: يكرم المرء ويهان.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ آخر اتصال في حلقة اليوم ونقول ألو. راح الاتصال يا عاصم. الو يا حيا ومرحبا. الو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حيا ومرحبا، من معايا؟
5: علي سلطان.
0: علي سلطان.
5: شرف دحان.
0: شرف
5: دحان.
0: شرف ولا سيف؟
5: شرف.
0: شرف دحان، من وين؟
5: فايز.
0: من تعز يا حي بك أقوى تعز الجميلة اللي بنشوفها في صفحاتنا ومواقعنا. كيف العيد في تعز؟
5: والله جنة،
0: والله بجد جنة، أكيد من الأقوى الجميلة. يلا يا علي نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم.
5: إن شاء الله.
0: علي انت معايا؟ الو.
5: ايوه.
0: طيب يا أيوة. علي، في حيوان ينام وعينه مفتوحه، عارف من هو؟ نخلينا من ده السؤال، ناخذ من هو الحيوان الملقب بسفينه الصحراء، عارف من
5: الجمل
0: هو؟
5: الجمل.
0: الجمل، يا سلام عليك. عاصم عارف الاجابه؟ مش عارف. انت يا عاصم على ما يقول ناصر. مستمعينا الأحبة، متابعينا الكرام في كل مكان، نروح فاصل ونرجع لكم، لا تروحوا بعيد ولا تغيروا التردد، بنرجع علشان نشوف مين بيكون رابح معنا اليوم.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، وصلنا لختام برنامج المسابقة تحدد مسارك طبعا، ومعنا اليوم المخرج ناصر اللي بيقوم بعملية السحب. صح يا ناصر؟ يلا نشوف مين بيكون رابح معنا. عاصم موسيقى، لحظة يا ناصر يلا عاصم شوف خوش. تمام الحلبة حقك حق رمضان ولا قبل رمضان؟ رمضان الأولي طبعا. الرابح او الرابحه بتكون معنا اليوم وجائزتها قسمه من البيرق ماركت، وهي او هو ممتاز محمد ابراهيم من انما. الف مبروك لممتاز محمد ابراهيم من انما. ونشوف مين بيكون الرابح او الرابحه. صراحة لازم نجيبه كل حلقة. شكرا يا ناصر. الرابح أو الرابحة معنا اليوم علي محسن فاضل من البريقة. علي محسن فاضل من البريقة، ألف ألف مبروك للرابحين أو الفائزين معنا اليوم. شكرا ناصر، طبعا وجودك هنا استفدنا منه يا ناصر. يا حبذا لو تتواصلوا معنا على واتس الإذاعة بعد البرنامج مباشرة. ومستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، يعز علينا فراقكم، ولكن نلقاكم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم في يوم الأربعاء الساعة 4 عصرا. كونوا على الموعد، وإلى اللقاء. لكم مني ألف تحية، موهبة الجيلاني، ومن زميلي المخرج عاصم حكيم، وإلى اللقاء.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: الروايه.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن ضبط ما لا يقل عن 46 مخالفة تجارية وتموينية في عدد من المحافظات المحررة، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة نفذت قبل وبعد عيد الأضحى المبارك لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك. تفقد أمس وكيل العاصمة عدن محمد سعيد سالم سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في ديوان السلطة المحلية بمديرية المنصورة في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة العيد، مطلعا على الصعوبات التي تواجه المكاتب التنفيذية. عربيا وعالميا، نقلت تقارير غير مؤكدة بيانا منسوبا لوزارة الصحة الكويتية يفيد باستقبال المستشفيات ل 63 مصاب وصفت جراح بعضهما بالحرجة جراء تفجير أطال محيط المطار، فيما أعلنت الكوادر الطبية حالة الاستنفار الشامل لتفعيل خطط الطوارئ. أعلنت حركة حماس إرجاء مشاركتها في جولة المفاوضات التي كانت مقررة في مصر بهدف إضغاط الظروف، واشترطت الحركة ممارسة ضغوطات حقيقية على إسرائيل لوقف الهجمات وعملية الاغتيال كتمهيد لأجواء التفاوض. اقتصاديا، كشف وزير النقل التركي عن مباحثات جارية مع المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل وتحديد سكة حديد الحجاز التاريخية وتمديدها وصولا إلى سلطنة عمان بهدف إيجاد ممر تجاري بديل لمضيق هرمز بربط المنطقة بالمحيط. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبة جديدة طالت منصة نوبيتكس والإيرانية للعملات المشفرة ومؤسسيها، وأوضحت واشنطن في بيان لها أن هذه المنصات أسهمت في معالجة مليارات الدولارات للتحايل على القيود المالية وتسهيل المعاملات مرتبطة بالأنشطة الحكومية والحرس الثوري. رياضيا، تفقد وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي التحضيرات الأخيرة لمنتخب الوطني الشاب لكرة اليد في معسكر الداخلي بعدن قبيل مغادرته للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بنغلاديش والمؤهلة لنهايات كأس آسيا. يختتم المنتخب الإيراني تحضيراته لكأس العالم 2026 بمواجهة ودية خلف أبواب مغلقة أمام مالي في تركيا للحفاظ على السرية التكتيكية، في حين نقل المنتخب مقر إقامته إلى المكسيك لتفادي التعقيدات اللوجستية المرتبطة بتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مستمعينا، كان هذا موجزنا الإخباري من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

مش دافع.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: وجه القمر يا وجه القمر.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اكشن
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: بتاعت هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959. عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

لصناعة الإسمنت. أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة: شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

التسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

الدولية بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمني تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.